بعد ما بنت على المفاد عبز القرآن بلا يجال وشارع كلي سيد ماي وعند رمي خاري سيد

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين المريد المربي سيدنا هدي محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وكان سنباية دنباية مددهابا

يلا تكون مرة ربي أنا باب وذكر فال وجو الخديثة تجاي خديثة ياي بندن خديثة بندن خديثة تاولو ما سامب مي يوبون شور ميوم ويل تور ما جاي شور سنغالو يبنجي جاي ما سامب مانجن شور ميوم ويل تور مانجن شور